أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: الإخوة والأصدقاء
1: أينما كنتم في العالم العربي
2: وفي أي مكان في العالم،
0: أهلا بكم إلى برنامجكم
1: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحاوي،
0: هشام الرجباني،
2: ومحمد مقبل.
1: أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في هذه الرحلة الجديدة من برنامجكم ندوة الصداقة،
0: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت من أي مكان في العالم.
1: في الجزء الأول من حلقة اليوم نقدم لكم مقابلة مع زميلتنا العزيزة هبة الغباشي. فبعد 4 سنوات قضتها هبة معنا في راديو اليابان الدولي، تنتقل الآن لمكان جديد ورحلة جديدة.
0: محمد تحدث مع هبة عن تجربتها في اليابان والعمل في راديو اليابان الدولي ومواضيع أخرى مستوحاة من حياتها في اليابان، لنستمع.
2: اليوم يا هبة نتبادل الأدوار وأنت ضيفتنا في حلقة اليوم.
3: فعلا يا محمد، من الغريب بعض الشيء أن أكون على الطرف الآخر من المقابلة، عادة أنا من يسأل الأسئلة ويدير الحوار، لكن اليوم أنت تسأل وأنا أجيب.
2: هبة، هذه المقابلة تأتي في ختام مشوارك مع راديو اليابان الدولي، 4 سنوات عملت فيها في القسم العربي ما بين الأخبار والبرامج والموقع الإلكتروني وغيرها، حدثينا قليلا عن هذه التجربة.
3: في الحقيقة يا محمد، ربما تجربتي مع راديو اليابان الدولي مختلفة بعض الشيء عن أي شخص آخر أو أي مذيع آخر عامل في القسم العربي، كوني أتيت إلى اليابان مباشرة بعد الحظر بسبب جائحة كورونا. وعندما أتيت إلى اليابان كان مصرحا فقط لمن يحملون تأشيرات العمل بالدخول إلى اليابان، فربما أنا رأيت اليابان بشكل لم يره أحد
2: من منظور مختلف تماما.
3: ربما نعم، الشوارع الخالية تقريبا من المارة، عدد قليل جدا ربما لا يذكر من الأجانب، يعني كانت الظروف مختلفة. بالنسبة للقسم العربي كانت طبعا هناك اختلاف أيضا، لأن العديد والكثير من البرامج، وربما المستمعين مستمعي راديو اليابان الدولي يعرفون ذلك تماما، الكثير من البرامج التي كانت تذاع قبل جائحة كورونا لم تعد تذاع، وأصبح لدينا القليل من البرامج، ربما فقط ندوة الصداقة. فكانت هذه التجربة مع راديو اليابان الدولي مختلفة لهذا، وأيضا بداية نشر المقاطع المصورة القصيرة مع الترجمة باللغة العربية بدأت فورا أو بعد وصولي لليابان مباشرة وبعد عملي في راديو اليابان الدولي، وكان هذا هو بداية التجديد، يعني الاتجاه أكثر إلى المواد عبر الإنترنت أكثر من الراديو.
2: نعم، على ذكر البرامج والعمل، ما هو العمل الأكثر قربا لك يا هبة من بين جميع المهام التي قمت بها خلال عملك هنا؟
3: ربما كان من أكثر المواضيع التي أحببت القيام بها أو الأحداث
2: استمتعت بالقيام بها،
3: الأحداث يعني التي استمتعت بالعمل في تغطيتها، هو كان اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية في معرض أوساكا إكسبو 2025. فذهبت طبعا إلى أوساكا وقمت بتغطية هذا اليوم، والتقيت بالكثير من المصريين المقيمين في اليابان، وشهدنا طبعا هذا الاحتفال الذي كان برعاية السفارة المصرية في اليابان، وتضمن مأكولات مصرية وفنون شعبية مصرية، فكانت الأجواء جميلة بالفعل يعني، وكانت كأنها عودة إلى الوطن.
2: نعم هبة، هذا عن العمل في راديو اليابان الدولي، لكن ماذا عن الحياة في اليابان؟ وأنا أسألك هذا السؤال من ناحيتين، الأولى لنقل تجربتك للمستمعين، والأخرى لي أنا شخصيا كوني وافدا جديدا تعلمين إلى هذه البلاد.
3: أكيد.
2: وصراحة يعني ما زلت أتلمس طريقي فيها.
3: أنا طبعا كنت في نفس مكانك في يوم من الأيام، وما زلت إلى حد ما، يعني لا أستطيع أن أقول أن السنوات الأربع قد يعني جعلتني ملمة بكل شيء في اليابان، فهي طبعا بلد جميل وبلد متنوع وغني جدا بالثقافة والحضارة والتاريخ،

0: والطبيعة وأشياء كثيرة يعني لا يمكن حصرها في 4 سنوات. ولكن يعني ربما أستطيع أن أقول كتجربة عامة، يعني ليست تجربتي وحدي، ربما الكثيرون من الأجانب الذين يعملون في اليابان يواجهون صعوبة في اللغة وصعوبة في التواصل بعض الأحيان. أيضا بالطبع القوانين هنا مختلفة عن القوانين في أي بلد آخر، فهذا يأخذ وقتا في التعود وفي الإلمام بكل القوانين وبما يجب عليك أن تفعله. الجانب الآخر طبعا يعني غير الصعوبات، طبعا الأشياء الإيجابية وهي كثيرة جدا، مثل الترتيب والنظام في كل شيء، والنظافة طبعا التي ليس لها مثيل في أي مكان في العالم، الطبيعة الجميلة، وطبعا الاحترام المتبادل الذي يعتبره الشعب الياباني يعني مقدس. يعني هذا الاحترام والتعامل بأدب وباحترام شيء مقدس لدى اليابانيين، وهو شيء مريح في الحقيقة. يعني فأنت دائما تشعر بالأمان وبالسلام وبالطمأنينة بأنه مهما واجهت من مشاكل لن يحدث لك مكروه، يعني لا قدر الله. فطبعا هو الشعب الياباني شعب مسالم ولطيف وجميل، وهذا من أبرز إيجابيات الحياة في اليابان.
1: السؤال الأخير يا هبة، ما الذي ستحملينه في حقيبة سفرك من اليابان؟
0: في حقيبة سفري، يبدو من سؤالك يا محمد أنك لا تسأل عن الأمور المادية، يعني ربما تقصد الذكريات، التجارب. طبعا الذكريات جميلة جدا سأحملها معي، ذكرياتي مع راديو اليابان الدولي ومع كل الزملاء هنا في القسم العربي، سواء الزملاء أو الرؤساء، الكل كان يعني في قمة اللطف، وال يعني كانت تجربة جميلة بسبب الناس الذين عملت معهم أو الذين تعاملت معهم في اليابان بصفة عامة. الكثير من الذكريات الجميلة في العمل أو في السفر والتنقل ومشاهدة الأماكن الجميلة. ذكرياتي طبعا كلها وثقتها في صور، ولكن الأثر دائما يبقى في القلب.
1: في ختام هذا اللقاء، شكرا هبة على هذا الحوار الصريح والمرور على مواضيع مختلفة حول اليابان، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مشاريعك المقبلة.
0: شكرا لك يا محمد، وشكرا لراديو اليابان الدولي ولهذه الفرصة الجميلة التي توفرت لي أو أعطيت لي، وشكرا لكل الزملاء وكل من عملت معهم، وشكرا لكل مستمعي راديو اليابان الدولي.

0: كل أمنياتنا للزميلة العزيزة هبة بالتوفيق والنجاح في كل مشاريعها المقبلة، وأقول لها شكراً على السنوات الأربع التي عملنا فيها معاً وعلى كل ما قدمته للبرنامج.
1: قدمت هبة الكثير خلال عملها معنا، ورافقت البرنامج والتغيرات الكثيرة في راديو اليابان الدولي والقسم العربي، من جائحة كورونا إلى تعديلات على البرامج وغيرها.
2: الحديث مع هبة عن تجربتها في اليابان شجعني وأعطاني دفعا جديدا، فرغم الصعوبات التي تحدثت عنها إلا أن الجوانب الإيجابية كانت كثيرة في كلامها.
1: هبة أعتقد أنها ستنضم إلينا بعد قليل في قسم الرسائل الإجابة لآخر مرة عن رسائل الأصدقاء والمستمعين.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في الرابعة وعشر دقائق مساء

حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6 صباحاً حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عمر حربيت العوني من تونس، وكتب فيها:
1: تحية طيبة مفعمة بالعطر والمحبة، أتابع كعادتي برامجكم باهتمام وشغف، وقد استمعت إلى حلقة ندوة الصداقة بتاريخ 26 أبريل، والتي تضمن جزءها الأول لقاء مع المذيع الجديد محمد مقبل، العضو الجديد في أسرة القسم العربي لراديو اليابان الدولي. أتمنى له كل النجاح والتوفيق في مسيرته الإعلامية باليابان.
2: يتابع صديقنا، وفي نفس الحلقة وبينما أسعدني انضمام السيد مقبل إلى الفريق العامل بالإذاعة، تأثرت في المقابل بخبر مغادرة السيدة الفاضلة هبة الغباشي استوديوهات راديو اليابان الدولي. سنفتقر صوتها الدافئ ونبرتها المميزة التي كانت تبعث في المستمع شعورا بالألفة والقرب، وكأنها تخاطب كل واحد منا بشكل شخصي. أشكر لكم جهودكم المتواصلة في تقديم محتوى متميز يقرب المسافات ويعزز أواصر الصداقة بين الشعوب.
3: شكرا جزيلا لك صديقنا العزيز عمر، وشكرا على المتابعة والتواصل مع البرنامج، وكان يسعدني دوما قراءة رسائلك والخواطر التي تشاركنا إياها من تجاربك وحياتك اليومية، وقد أسعدني أيضا اللقاء والحوار الذي أجريته معك قبل فترة، فقد جعلني حديثك عن ذكرياتك مع الراديو وراديو اليابان الدولي بالتحديد جعلني أشعر بقوة ودور الراديو عبر السنوات.
0: مني أنا أيضا صديقنا عمر ألف شكر، وأعدك بأن برنامج ندوة الصداقة سيحافظ على مكانته في تقريب اليابان من مستمعينا، وترقبون في الحلقات المقبلة في مواضيع جديدة من مختلف جوانب الحياة والثقافة والابتكارات اليابانية.

0: الرسالة التالية من الصديق والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من مصر كتب فيها:
1: يسعدني جدا أن أرحب بالعضو الجديد في أسرة القسم العربي الأستاذ محمد مقبل، فأهلا ومرحبا به في القسم العربي براديو اليابان، وأود أن أشير إلى أن إطلالته الطيبة وحديثه الودود في الحوار الذي أجرته معه الأستاذة العزيزة هبة الغباشي، فقد شعرت وكأنه ليس غريبا عن القسم العربي، بل بدا حديثه قريبا وصوته مألوفا وكأنه فرد من أسرة القسم العربي منذ زمن بعيد، فأتمنى له من كل قلبي التوفيق والنجاح في مسيرته الجديدة مع القسم العربي.
0: يتابع صديقنا: أما بالنسبة للأستاذة العزيزة هبة الغباشي، فأتوجه لها وأقول لها بصدق إن خبر رحيلك عن القسم العربي يبعث في النفس غصة وحزنا، فصوتك الذي رافقنا على مدار 4 سنوات سيظل محفورا في ذاكرتنا. لقد قدمت الكثير لبرنامج ندوة الصداقة وللقسم العربي، وأعطيت من جهدك ونشاطك وإطلالتك ما أثرى رسالة القسم العربي، فنتمنى لك كل التوفيق والنجاح في خطواتك القادمة، وكوني على ثقة بأن صوتك وأثرك سيظلان معنا دائما بإذن الله.
1: يختم صديقنا محمد: ونحن نستقبل الوجه الجديد والصوت الطيب الأستاذ العزيز محمد مقبل، ونودع صوت العزيز الأستاذ هبة الغباشي. لا يسعني إلا أن نستذكر تلك العقود والسنوات الطويلة من مسيرة القسم العربي وبرنامج ندوة الصداقة وكل تلك الشخصيات العزيزة والأصوات والوجوه التي رافقتنا عبر أثير القسم العربي، فسكنت قلوبنا بصدقها ولم تغادرها أبدا، فتحية إجلال وتقدير لكل تلك الأسماء التي منحتنا وقتها ومحبتها عبر السنين، وندعو الله لهم جميعا بموفور الصحة والسعادة وراحة البال.
2: شكرا جزيلا للصديق العزيز محمد على هذه الكلمات الطيبة والرقيقة، وأنا فعلا سعيدة أن ما قدمناه في البرنامج خلال عملي في القسم العربي قد نال رضا المستمعين الأعزاء.
3: تقبل خالص شكري أيضا صديقنا العزيز محمد على هذه الكلمات الترحيبية اللطيفة، وكل شوق في الحلقات المقبلة لقراءة رسائلك ومساهماتك في البرنامج.

0: الرسالة التالية من الصديق إدريس بودينا من الولايات المتحدة الأمريكية كتب فيها:
1: حل الرحيل في فترة زمنية سريعة، وها هو الفراق بعد أن تعودنا على العزيزة هبة الغباش التي حلت بيننا طوال 4 سنوات مرت سريعاً. تبادلنا خلالها الأفكار واللقاء والإبداع من قلبها، والجهد الذي دام طوال هذه الفترة لإنجاح كل الفقرات والنشرات التي قدمتها عبر برامج القسم العربي. فشكرا لك هبة على كل الجهود، وسوف نشتاق لسماع صوتك. كما أرحب بالمذيع الجديد محمد مقبل الذي أتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.
0: شكرا جزيلا على هذه الكلمات الرقيقة صديقنا إدريس، وأيضا كان لي شرف استضافتك في لقاء في استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو. شكرا على متابعتك وتفاعلك مع البرنامج خلال هذه السنوات.
2: شكرا مني أنا أيضا صديقنا إدريس، وتحية طيبة لك، وكل شوق لقراءة رسائلك ومساهماتك في الحلقات المقبلة في البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهمتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة. مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحوي،
2: هشام الرجباني،
0: محمد مقبل،
3: ولآخر مرة هبة الغباشي. إلى اللقاء أو سايونارا من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
1: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في هذه الرحلة الجديدة من برنامجكم ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت من أي مكان في العالم.
2: في الجزء الأول من حلقة اليوم نقدم لكم مقابلة مع زميلتنا العزيزة هبة الغباشي. فبعد 4 سنوات قضتها هبة معنا في راديو اليابان الدولي، تنتقل الآن لمكان جديد ورحلة جديدة.
1: محمد تحدث مع هبة عن تجربتها في اليابان والعمل في راديو اليابان الدولي ومواضيع أخرى مستوحاة من حياتها في اليابان، لنستمع.
0: اليوم يا هبة نتبادل الأدوار وأنت ضيفتنا في حلقة اليوم.
3: فعلا يا محمد، من الغريب بعض الشيء أن أكون على الطرف الآخر من المقابلة، عادة أنا من يسأل الأسئلة ويدير الحوار، لكن اليوم أنت تسأل وأنا أجيب.
0: هبة، هذه المقابلة تأتي في ختام مشوارك مع راديو اليابان الدولي، 4 سنوات عملت فيها في القسم العربي ما بين الأخبار والبرامج والموقع الإلكتروني وغيرها، حدثينا قليلا عن هذه التجربة.
3: في الحقيقة يا محمد، ربما تجربتي مع راديو اليابان الدولي مختلفة بعض الشيء عن أي شخص آخر أو أي مذيع آخر عامل في القسم العربي، كوني أتيت إلى اليابان مباشرة بعد الحظر بسبب جائحة كورونا، وعندما أتيت إلى اليابان كان مصرحا فقط لمن يحملون تأشيرات العمل بالدخول إلى اليابان، فربما أنا رأيت اليابان بشكل لم يره أحد
0: من منظور مختلف تماما.
3: ربما نعم، الشوارع الخالية تقريبا من المارة عدد قليل جدا، ربما لا يذكر من الأجانب، يعني كانت الظروف مختلفة. بالنسبة للقسم العربي كانت طبعا هناك اختلاف أيضا، لأن العديد والكثير من البرامج، وربما المستمعين مستمعي راديو اليابان الدولي يعرفون ذلك تماما، الكثير من البرامج التي كانت تذاع قبل جائحة كورونا لم تعد تذاع، وأصبح لدينا القليل من البرامج، ربما فقط ندوة الصداقة. فكانت هذه التجربة مع راديو اليابان الدولي مختلفة لهذا، وأيضا بداية نشر المقاطع المصورة القصيرة مع الترجمة باللغة العربية بدأت فورا أو بعد وصولي لليابان مباشرة وبعد عملي في راديو اليابان الدولي، وكان هذا هو بداية التجديد، يعني الاتجاه أكثر إلى المواد عبر الإنترنت أكثر من الراديو.
0: نعم، على ذكر البرامج والعمل، ما هو العمل الأكثر قربا لك يا هبة من بين جميع المهام التي قمت بها خلال عملك هنا؟
3: ربما كان من أكثر المواضيع التي أحببت القيام بها أو الأحداث
0: استمتعت بالقيام بها،
3: الأحداث يعني التي استمتعت بالعمل في تغطيتها، هو كان اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية في معرض أوساكا إكسبو 2025. فذهبت طبعا إلى أوساكا وقمت بتغطية هذا اليوم، والتقيت بالكثير من المصريين المقيمين في اليابان، وشهدنا طبعا هذا الاحتفال الذي كان برعاية السفارة المصرية في اليابان، وتضمن مأكولات مصرية وفنون شعبية مصرية، فكانت الأجواء جميلة بالفعل يعني، وكانت كأنها عودة إلى الوطن.
0: نعم هبة، هذا عن العمل في راديو اليابان الدولي، لكن ماذا عن الحياة في اليابان؟ وأنا أسألك هذا السؤال من ناحيتين، الأولى لنقل تجربتك للمستمعين، والأخرى لي أنا شخصيا كوني وافدا جديدا تعلمين إلى هذه البلاد.
3: أكيد.
0: وصراحة يعني ما زلت أتلمس طريقي فيها.
3: أنا طبعا كنت في نفس مكانك في يوم من الأيام، وما زلت إلى حد ما، يعني لا أستطيع أن أقول أن السنوات الأربع قد يعني جعلتني ملمة بكل شيء في اليابان، فهي طبعا بلد جميل وبلد متنوع وغني جدا بالثقافة والحضارة والتاريخ والطبيعة وأشياء كثيرة يعني لا يمكن حصرها في أربع سنوات. ولكن يعني ربما أستطيع أن أقول كتجربة عامة، يعني ليست تجربتي وحدي، ربما الكثيرون من الأجانب الذين يعملون في اليابان يواجهون صعوبة في اللغة وصعوبة في التواصل بعض الأحيان. أيضا بالطبع القوانين هنا مختلفة عن القوانين في أي بلد آخر، فهذا يأخذ وقتا في التعود وفي الإلمام بكل القوانين وبما يجب عليك أن تفعله. الجانب الآخر طبعا يعني غير الصعوبات، طبعا الأشياء الإيجابية وهي كثيرة جدا، مثل الترتيب والنظام في كل شيء والنظافة طبعا التي ليس لها مثيل في أي مكان في العالم، الطبيعة الجميلة وطبعا الاحترام المتبادل الذي يعتبره الشعب الياباني يعني مقدس، يعني هذا الاحترام والتعامل بأدب وباحترام شيء مقدس لدى اليابانيين، وهو شيء مريح في الحقيقة، يعني فأنت دائما تشعر بالأمان وبالسلام وبالطمأنينة بأنه مهما واجهت من مشاكل لن يحدث لك مكروه يعني لا قدر الله. فطبعا هو الشعب الياباني شعب مسالم ولطيف وجميل، وهذا من أبرز إيجابيات الحياة في اليابان.
0: السؤال الأخير يا هبة، ما الذي ستحملينه في حقيبة سفرك من اليابان؟
3: في حقيبة سفري، يبدو من سؤالك يا محمد أنك لا تسأل عن الأمور المادية، يعني ربما تقصد الذكريات التجارب. طبعا ذكريات جميلة جدا سأحملها معي، ذكرياتي مع راديو اليابان الدولي ومع كل الزملاء هنا في القسم العربي سواء الزملاء أو الرؤساء، الكل كان يعني في قمة اللطف، يعني كانت تجربة جميلة بسبب الناس الذين عملت معهم أو الذين تعاملت معهم في اليابان بصفة عامة. الكثير من الذكريات الجميلة في العمل أو في السفر والتنقل ومشاهدة الأماكن الجميلة، ذكرياتي طبعا كلها وثقتها في صور، ولكن الأثر دائما يبقى في القلب.
0: في ختام هذا اللقاء، شكرا هبة على هذا الحوار الصريح والمرور على مواضيع مختلفة حول اليابان، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مشاريعك المقبلة.
3: شكرا لك يا محمد، وشكرا لراديو اليابان الدولي ولهذه الفرصة الجميلة التي توفرت لي أو أعطيت لي، وشكرا لكل الزملاء وكل من عملت معهم، وشكرا لكل مستمعي راديو اليابان الدولي.

0: كل أمنياتنا للزميلة العزيزة هبة بالتوفيق والنجاح في كل مشاريعها المقبلة، وأقول لها شكراً على السنوات الأربع التي عملنا فيها معاً وعلى كل ما قدمته للبرنامج.
1: قدمت هبة الكثير خلال عملها معنا، ورافقت البرنامج والتغيرات الكثيرة في راديو اليابان الدولي والقسم العربي، من جائحة كورونا إلى تعديلات على البرامج وغيرها.
2: الحديث مع هبة عن تجربتها في اليابان شجعني وأعطاني دافعاً جديداً، فرغم الصعوبات التي تحدثت عنها إلا أن الجوانب الإيجابية كانت كثيرة في كلامها.
1: هبة أعتقد أنها ستنضم إلينا بعد قليل في قسم الرسائل الإجابة لآخر مرة عن رسائل الأصدقاء والمستمعين.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عمر حربيت العوني من تونس، وكتب فيها:
1: تحية طيبة مفعمة بالعطر والمحبة، أتابع كعادة برامجكم باهتمام وشغف، وقد استمعت إلى حلقة ندوة الصداقة بتاريخ 26 أبريل، والتي تضمن جزءها الأول لقاء مع المذيع الجديد محمد مقبل، العضو الجديد في أسرة القسم العربي لراديو اليابان الدولي. أتمنى له كل النجاح والتوفيق في مسيرته الإعلامية باليابان.
2: يتابع صديقنا: وفي نفس الحلقة، وبينما أسعدني انضمام السيد مقبل إلى الفريق العامل بالإذاعة، تأثرت في المقابل بخبر مغادرة السيدة الفاضلة هبة الغباشي استوديوهات راديو اليابان الدولي. سنفتقد صوتها الدافئ ونبرتها المميزة التي كانت تبعث في المستمع شعورا بالألفة والقرب، وكأنها تخاطب كل واحد منا بشكل شخصي. أشكر لكم جهودكم المتواصلة في تقديم محتوى متميز يقرب المسافات ويعزز أواصر الصداقة بين الشعوب.
3: شكرا جزيلا لك صديقنا العزيز عمر، وشكرا على المتابعة والتواصل مع البرنامج، وكان يسعدني دوما قراءة رسائلك والخواطر التي تشاركنا إياها من تجاربك وحياتك اليومية. وقد أسعدني أيضا اللقاء والحوار الذي أجريته معك قبل فترة، فقد جعلني حديثك عن ذكرياتك مع الراديو وراديو اليابان الدولي بالتحديد جعلني أشعر بقوة ودور الراديو عبر السنوات.
0: مني أنا أيضا صديقنا عمر ألف شكر، وأعدك بأن برنامج ندوة الصداقة سيحافظ على مكانته في تقريب اليابان من مستمعينا، وترقبونا في الحلقات المقبلة في مواضيع جديدة من مختلف جوانب الحياة والثقافة والابتكارات اليابانية.

0: الرسالة التالية من الصديق والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من مصر كتب فيها:
1: يسعدني جدا أن أرحب بالعضو الجديد في أسرة القسم العربي الأستاذ محمد مقبل، فأهلا ومرحبا به في القسم العربي براديو اليابان، وأود أن أشير إلى أن إطلالته الطيبة وحديثه الودود في الحوار الذي أجرته معه الأستاذة العزيزة هبة الغباشي، فقد شعرت وكأنه ليس غريبا عن القسم العربي، بل بدا حديثه قريبا وصوته مألوفا وكأنه فرد من أسرة القسم العربي منذ زمن بعيد، فأتمنى له من كل قلبي التوفيق والنجاح في مسيرته الجديدة مع القسم العربي.
0: يتابع صديقنا: أما بالنسبة للأستاذة العزيزة هبة الغباشي، فأتوجه لها وأقول لها بصدق إن خبر رحيلك عن القسم العربي يبعث في النفس غصة وحزنا، فصوتك الذي رافقنا على مدار 4 سنوات سيظل محفورا في ذاكرتنا. لقد قدمت الكثير لبرنامج ندوة الصداقة وللقسم العربي، وأعطيت من جهدك ونشاطك وإطلالتك ما أثرى رسالة القسم العربي، فنتمنى لك كل التوفيق والنجاح في خطواتك القادمة، وكوني على ثقة بأن صوتك وأثرك سيظلان معنا دائما بإذن الله.
1: يختم صديقنا محمد: ونحن نستقبل الوجه الجديد والصوت الطيب الأستاذ العزيز محمد مقبل، ونودع صوت العزيز الأستاذ هبة الغباشي. لا يسعني إلا أن نستذكر تلك العقود والسنوات الطويلة من مسيرة القسم العربي وبرنامج ندوة الصداقة، وكل تلك الشخصيات العزيزة والأصوات والوجوه التي رافقتنا عبر أثير القسم العربي، فسكنت قلوبنا بصدقها ولم تغادرها أبدا، فتحية إجلال وتقدير لكل تلك الأسماء التي منحتنا وقتها ومحبتها عبر السنين، وندعو الله لهم جميعا بموفور الصحة والسعادة وراحة البال.
2: شكرا جزيلا للصديق العزيز محمد على هذه الكلمات الطيبة والرقيقة، وأنا فعلا سعيدة أن ما قدمناه في البرنامج خلال عملي في القسم العربي قد نال رضا المستمعين الأعزاء.
3: تقبل خالص شكري أيضا صديقنا العزيز محمد على هذه الكلمات الترحيبية اللطيفة، وكل شوق في الحلقات المقبلة لقراءة رسائلك ومساهماتك في البرنامج.

0: الرسالة التالية من الصديق إدريس بودينا من الولايات المتحدة الأمريكية كتب فيها:
1: حل الرحيل في فترة زمنية سريعة، وها هو الفراق بعد أن تعودنا على العزيزة هبة الغباش التي حلت بيننا طوال 4 سنوات مرت سريعا. تبادلنا خلالها الأفكار واللقاء والإبداع من قلبها، والجهد الذي دام طوال هذه الفترة لإنجاح كل الفقرات والنشرات التي قدمتها عبر برامج القسم العربي. فشكرا لك هبة على كل الجهود، وسوف نشتاق لسماع صوتك. كما أرحب بالمذيع الجديد محمد مقبل الذي أتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.
0: شكرا جزيلا على هذه الكلمات الرقيقة صديقنا إدريس، وأيضا كان لي شرف استضافتك في لقاء في استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو. شكرا على متابعتك وتفاعلك مع البرنامج خلال هذه السنوات.
2: شكرا مني أنا أيضا صديقنا إدريس، وتحية طيبة لك وكل شوق لقراءة رسائلك ومساهماتك في الحلقات المقبلة في البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهمتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحوي،
1: هشام الرجبادي،
0: محمد مقبل،
3: ولآخر مرة هبة الغباشي. إلى اللقاء أو سايونارا من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
1: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في هذه الرحلة الجديدة من برنامجكم ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت من أي مكان في العالم.
2: في الجزء الأول من حلقة اليوم نقدم لكم مقابلة مع زميلتنا العزيزة هبة الغباشي. فبعد 4 سنوات قضتها هبة معنا في راديو اليابان الدولي، تنتقل الآن لمكان جديد ورحلة جديدة.
1: محمد تحدث مع هبة عن تجربتها في اليابان والعمل في راديو اليابان الدولي ومواضيع أخرى.

0: مستوحاة من حياتها في اليابان لنستمع.
1: اليوم يا هبة نتبادل الأدوار وأنت ضيفتنا في حلقة اليوم.
2: فعلا يا محمد، من الغريب بعض الشيء أن أكون على الطرف الآخر من المقابلة. عادة أنا من يسأل الأسئلة ويدير الحوار، لكن اليوم أنت تسأل وأنا أجيب.
1: هبة، هذه المقابلة تأتي في ختام مشوارك مع راديو اليابان الدولي. 4 سنوات عملت فيها في القسم العربي ما بين الأخبار والبرامج والموقع الإلكتروني وغيرها. حدثينا قليلا عن هذه التجربة.
2: في الحقيقة يا محمد، ربما تجربتي مع راديو اليابان الدولية مختلفة بعض الشيء عن أي شخص آخر أو أي مذيع آخر عامل في القسم العربي، كوني أتيت إلى اليابان مباشرة بعد الحظر بسبب جائحة كورونا. وعندما أتيت إلى اليابان كان مصرحا فقط لمن يحملون تأشيرات العمل بالدخول إلى اليابان، فربما أنا رأيت اليابان بشكل لم يره أحد
1: من منظور مختلف تماما.
2: ربما نعم، الشوارع الخالية تقريبا من المارة، عدد قليل جدا ربما لا يذكر من الأجانب، يعني كانت الظروف مختلفة. بالنسبة للقسم العربي كانت طبعا هناك اختلاف أيضا، لأن العديد والكثير من البرامج وربما المستمعين مستمعي راديو اليابان الدولي يعرفون ذلك تماما، الكثير من البرامج التي كانت تذاع قبل جائحة كورونا لم تعد تذاع، وأصبح لدينا القليل من البرامج، ربما فقط ندوة الصداقة. فكانت هذه التجربة مع راديو اليابان الدولي مختلفة لهذا، وأيضا بداية نشر المقاطع المصورة القصيرة مع الترجمة باللغة العربية بدأت فورا أو بعد وصولي لليابان مباشرة وبعد عملي في راديو اليابان الدولي، وكان هذا هو بداية التجديد، يعني الاتجاه أكثر إلى المواد عبر الإنترنت أكثر من الراديو.
1: نعم، على ذكر البرامج والعمل، ما هو العمل الأكثر قربا لك يا هبة من بين جميع المهام التي قمت بها خلال عملك هنا؟
2: ربما كان من أكثر المواضيع التي أحببت القيام بها أو الأحداث
1: استمتعت بالقيام بها،
2: الأحداث يعني التي استمتعت بالعمل في تغطيتها، هو كان اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية في معرض أوساكا إكسبو 2025. فذهبت طبعا إلى أوساكا وقمت بتغطية هذا اليوم، والتقيت بالكثير من المصريين المقيمين في اليابان، وشهدنا طبعا هذا الاحتفال الذي كان برعاية السفارة المصرية في اليابان، وتضمن مأكولات مصرية وفنون شعبية مصرية، فكانت الأجواء جميلة بالفعل يعني، وكانت كأنها عودة إلى الوطن.
1: نعم هبة، هذا عن العمل في راديو اليابان الدولي، لكن ماذا عن الحياة في اليابان؟ وأنا أسألك هذا السؤال من ناحيتين، الأولى لنقل تجربتك للمستمعين، والأخرى لي أنا شخصيا كوني وافدا جديدا تعلمين إلى هذه البلاد.
2: أكيد.
1: وصراحة يعني ما زلت أتلمس طريقي فيها.
2: أنا طبعا كنت في نفس مكانك في يوم من الأيام، وما زلت إلى حد ما، يعني لا أستطيع أن أقول أن السنوات الأربع قد يعني جعلتني ملمة بكل شيء في اليابان، فهي طبعا بلد جميل وبلد متنوع وغني جدا بالثقافة والحضارة والتاريخ والطبيعة وأشياء كثيرة يعني لا يمكن حصرها في 4 سنوات. ولكن يعني ربما أستطيع أن أقول كتجربة عامة، يعني ليست تجربتي وحدي، ربما الكثيرون من الأجانب الذين يعملون في اليابان يواجهون صعوبة في اللغة وصعوبة في التواصل بعض الأحيان. أيضا بالطبع القوانين هنا مختلفة عن القوانين في أي بلد آخر، فهذا يأخذ وقتا في التعود وفي الإلمام بكل القوانين وبما يجب عليك أن تفعله. الجانب الآخر طبعا يعني غير الصعوبات، طبعا الأشياء الإيجابية وهي كثيرة جدا، مثل الترتيب والنظام في كل شيء، النظافة طبعا التي ليس لها مثيل في أي مكان في العالم، الطبيعة الجميلة، وطبعا الاحترام المتبادل الذي يعتبره الشعب الياباني يعني مقدس. يعني هذا الاحترام والتعامل بأدب وباحترام شيء مقدس لدى اليابانيين، وهو شيء مريح في الحقيقة. يعني فأنت دائما تشعر بالأمان وبالسلام وبالطمأنينة، بأنه مهما واجهت من مشاكل لن يحدث لك مكروه يعني لا قدر الله. فطبعا هو الشعب الياباني شعب مسالم ولطيف وجميل، وهذا من أبرز إيجابيات الحياة في اليابان.
1: السؤال الأخير يا هبة، ما الذي ستحملينه في حقيبة سفرك من اليابان؟
2: في حقيبة سفري، يبدو من سؤالك يا محمد أنك لا تسأل عن الأمور المادية، يعني ربما تقصد الذكريات، التجارب. طبعا ذكريات جميلة جدا سأحملها معي، ذكرياتي مع راديو اليابان الدولي ومع كل الزملاء هنا في القسم العربي، سواء الزملاء أو الرؤساء، الكل كان يعني في قمة اللطف، وال يعني كانت تجربة جميلة بسبب الناس الذين عملت معهم أو الذين تعاملت معهم في اليابان بصفة عامة. الكثير من الذكريات الجميلة في العمل أو في السفر والتنقل ومشاهدة الأماكن الجميلة. ذكرياتي طبعا كلها وثقتها في صور، ولكن الأثر دائما يبقى في القلب.
1: في ختام هذا اللقاء، شكرا هبة على هذا الحوار الصريح والمرور على مواضيع مختلفة حول اليابان، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مشاريعك المقبلة.
2: شكرا لك يا محمد، وشكرا لراديو اليابان الدولي ولهذه الفرصة الجميلة التي توفرت لي أو أعطيت لي، وشكرا لكل الزملاء وكل من عملت معهم، وشكرا لكل مستمعي راديو اليابان الدولي.

0: كل أمنياتنا للزميلة العزيزة هبة بالتوفيق والنجاح في كل مشاريعها المقبلة، وأقول لها شكراً على السنوات الأربع التي عملنا فيها معاً وعلى كل ما قدمته للبرنامج.
1: قدمت هبة الكثير خلال عملها معنا، ورافقت البرنامج والتغيرات الكثيرة في راديو اليابان الدولي والقسم العربي، من جائحة كورونا إلى تعديلات على البرامج وغيرها.
2: الحديث مع هبة عن تجربتها في اليابان شجعني وأعطاني دفعا جديدا، فرغم الصعوبات التي تحدثت عنها إلا أن الجوانب الإيجابية كانت كثيرة في كلامها.
1: هبة أعتقد أنها ستنضم إلينا بعد قليل في قسم الرسائل الإجابة لآخر مرة عن رسائل الأصدقاء والمستمعين.

طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عمر حربيت العوني من تونس، وكتب فيها:
1: تحية طيبة مفعمة بالعطر والمحبة، أتابع كعادة برامجكم باهتمام وشغف، وقد استمعت إلى حلقة ندوة الصداقة بتاريخ 26 أبريل، والتي تضمن جزءها الأول لقاء مع المذيع الجديد محمد مقبل، العضو الجديد في أسرة القسم العربي لراديو اليابان الدولي. أتمنى له كل النجاح والتوفيق في مسيرته الإعلامية باليابان.
2: يتابع صديقنا، وفي نفس الحلقة وبينما أسعدني انضمام السيد مقبل إلى الفريق العامل بالإذاعة، تأثرت في المقابل بخبر مغادرة السيدة الفاضلة هبة الغباشي استوديوهات راديو اليابان الدولي. سنفتقر صوتها الدافئ ونبرتها المميزة التي كانت تبعث في المستمع شعورا بالألفة والقرب، وكأنها تخاطب كل واحد منا بشكل شخصي. أشكر لكم جهودكم المتواصلة في تقديم محتوى متميز يقرب المسافات ويعزز أواصر الصداقة بين الشعوب.
3: شكرا جزيلا لك صديقنا العزيز عمر، وشكرا على المتابعة والتواصل مع البرنامج، وكان يسعدني دوما قراءة رسائلك والخواطر التي تشاركنا إياها من تجاربك وحياتك اليومية، وقد أسعدني أيضا اللقاء والحوار الذي أجريته معك قبل فترة، فقد جعلني حديثك عن ذكرياتك مع الراديو وراديو اليابان الدولي بالتحديد جعلني أشعر بقوة ودور الراديو عبر السنوات.
0: مني أنا أيضا صديقنا عمر ألف شكر، وأعدك بأن برنامج ندوة الصداقة سيحافظ على مكانته في تقريب اليابان من مستمعينا، وترقبونا في الحلقات المقبلة في مواضيع جديدة من مختلف جوانب الحياة والثقافة والابتكارات اليابانية.

0: الرسالة التالية من الصديق والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من مصر كتب فيها:
1: يسعدني جدا أن أرحب بالعضو الجديد في أسرة القسم العربي الأستاذ محمد مقبل، فأهلا ومرحبا به في القسم العربي براديو اليابان، وأود أن أشير إلى أن إطلالته الطيبة وحديثه الودود في الحوار الذي أجرته معه الأستاذة العزيزة هبة الغباشي، فقد شعرت وكأنه ليس غريبا عن القسم العربي، بل بدا حديثه قريبا وصوته مألوفا وكأنه فرد من أسرة القسم العربي منذ زمن بعيد، فأتمنى له من كل قلبي التوفيق والنجاح في مسيرته الجديدة مع القسم العربي.
0: يتابع صديقنا: أما بالنسبة للأستاذة العزيزة هبة الغباشي، فأتوجه لها وأقول لها بصدق إن خبر رحيلك عن القسم العربي يبعث في النفس غصة وحزنا، فصوتك الذي رافقنا على مدار 4 سنوات سيظل محفورا في ذاكرتنا. لقد قدمت الكثير لبرنامج ندوة الصداقة وللقسم العربي، وأعطيت من جهدك ونشاطك وإطلالتك ما أثرى رسالة القسم العربي، فنتمنى لك كل التوفيق والنجاح في خطواتك القادمة، وكوني على ثقة بأن صوتك وأثرك سيظلان معنا دائما بإذن الله.
1: يختم صديقنا محمد: ونحن نستقبل الوجه الجديد والصوت الطيب الأستاذ العزيز محمد مقبل، ونودع صوت العزيز الأستاذ هبة الغباشي. لا يسعني إلا أن نستذكر تلك العقود والسنوات الطويلة من مسيرة القسم العربي وبرنامج ندوة الصداقة وكل تلك الشخصيات العزيزة والأصوات والوجوه التي رافقتنا عبر أثير القسم العربي، فسكنت قلوبنا بصدقها ولم تغادرها أبدا، فتحية إجلال وتقدير لكل تلك الأسماء التي منحتنا وقتها ومحبتها عبر السنين، وندعو الله لهم جميعا بموفور الصحة والسعادة وراحة البال.
0: شكرا جزيلا للصديق العزيز محمد على هذه الكلمات الطيبة والرقيقة، وأنا فعلا سعيدة أن ما قدمناه في البرنامج خلال عملي في القسم العربي قد نال رضا المستمعين الأعزاء.
2: تقبل خالص شكري أيضا صديقنا العزيز محمد على هذه الكلمات الترحيبية اللطيفة، وكل شوق في الحلقات المقبلة لقراءة رسائلك ومساهماتك في البرنامج.

0: الرسالة التالية من الصديق إدريس بودينا من الولايات المتحدة الأمريكية كتب فيها:
1: حل الرحيل في فترة زمنية سريعة، وها هو الفراق بعد أن تعودنا على العزيزة هبة الغباش التي حلت بيننا طوال 4 سنوات مرت سريعا. تبادلنا خلالها الأفكار.

0: اللقاء والإبداع من قلبها والجهد الذي دام طوال هذه الفترة لإنجاح كل الفقرات والنشرات التي قدمتها عبر برامج القسم العربي. فشكرا لك هبة على كل الجهود، وسوف نشتاق لسماع صوتك. كما أرحب بالمذيع الجديد محمد مقبل الذي أتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.
1: شكرا جزيلا على هذه الكلمات الرقيقة صديقنا إدريس، وأيضا كان لي شرف استضافتك في لقاء في استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو. شكرا على متابعتك وتفاعلك مع البرنامج خلال هذه السنوات.
2: شكرا مني أنا أيضا صديقنا إدريس، وتحية طيبة لك، وكل شوق لقراءة رسائلك ومساهماتك في الحلقات المقبلة في البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهمتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحوي،
1: هشام الرجبادي،
0: محمد مقبل،
3: ولآخر مرة هبة الغباشي. إلى اللقاء أو سايونارا من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
1: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في هذه الرحلة الجديدة من برنامجكم ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت من أي مكان في العالم.
2: في الجزء الأول من حلقة اليوم نقدم لكم مقابلة مع زميلتنا العزيزة هبة الغباشي. فبعد 4 سنوات قضتها هبة معنا في راديو اليابان الدولي، تنتقل الآن لمكان جديد ورحلة جديدة.
1: محمد تحدث مع هبة عن تجربتها في اليابان والعمل في راديو اليابان الدولي ومواضيع أخرى مستوحاة من حياتها في اليابان، لنستمع.
0: اليوم يا هبة نتبادل الأدوار وأنت ضيفتنا في حلقة اليوم.
3: فعلا يا محمد، من الغريب بعض الشيء أن أكون على الطرف الآخر من المقابلة، عادة أنا من يسأل الأسئلة ويدير الحوار، لكن اليوم أنت تسأل وأنا أجيب.
0: هبة، هذه المقابلة تأتي في ختام مشوارك مع راديو اليابان الدولي، 4 سنوات عملت فيها في القسم العربي ما بين الأخبار والبرامج والموقع الإلكتروني وغيرها، حدثينا قليلا عن هذه التجربة.
3: في الحقيقة يا محمد، ربما تجربتي مع راديو اليابان الدولي مختلفة بعض الشيء عن أي شخص آخر أو أي مذيع آخر عامل في القسم العربي، كوني أتيت إلى اليابان مباشرة بعد الحظر بسبب جائحة كورونا، وعندما أتيت إلى اليابان كان مصرحا فقط لمن يحملون تأشيرات العمل بالدخول إلى اليابان، فربما أنا رأيت اليابان بشكل لم يره أحد
0: من منظور مختلف تماما.
3: ربما نعم، الشوارع الخالية تقريبا من المارة، والعدد قليل جدا ربما لا يذكر من الأجانب، يعني كانت الظروف مختلفة. بالنسبة للقسم العربي كانت طبعا هناك اختلاف أيضا، لأن العديد والكثير من البرامج، وربما المستمعين مستمعي راديو اليابان الدولي يعرفون ذلك تماما، الكثير من البرامج التي كانت تذاع قبل جائحة كورونا لم تعد تذاع، وأصبح لدينا القليل من البرامج، ربما فقط ندوة الصداقة. فكانت هذه التجربة مع راديو اليابان الدولي مختلفة لهذا، وأيضا بداية

0: نشر المقاطع المصورة القصيرة مع الترجمة باللغة العربية بدأت فور أو بعد وصولي لليابان مباشرة، وبعد عملي في راديو اليابان الدولي، وكان هذا هو بداية التجديد، يعني الاتجاه أكثر إلى المواد عبر الإنترنت أكثر من الراديو.
1: نعم، على ذكر البرامج والعمل، ما هو العمل الأكثر قربا لك يا هبة من بين جميع المهام التي قمت بها خلال عملك هنا؟
0: ربما كان من أكثر المواضيع التي أحببت القيام بها أو الأحداث
1: استمتعت بالقيام بها،
0: الأحداث يعني التي استمتعت بالعمل في تغطيتها هو كان اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية في معرض أوساكا إكسبو 2025. فذهبت طبعا إلى أوساكا وقمت بتغطية هذا اليوم، والتقيت بالكثير من المصريين المقيمين في اليابان، وشهدنا طبعا هذا الاحتفال الذي كان برعاية السفارة المصرية في اليابان، وتضمن مأكولات مصرية وفنون شعبية مصرية، فكانت الأجواء جميلة بالفعل يعني، وكانت كأنها عودة إلى الوطن.
1: نعم هبة، هذا عن العمل في راديو اليابان الدولي، لكن ماذا عن الحياة في اليابان؟ وأنا أسألك هذا السؤال من ناحيتين، الأولى لنقل تجربتك للمستمعين، والأخرى لي أنا شخصيا كوني وافدا جديدا تعلمين إلى هذه البلاد.
0: أكيد.
1: وصراحة يعني ما زلت أتلمس طريقي فيها.
0: أنا طبعا كنت في نفس مكانك في يوم من الأيام، وما زلت إلى حد ما، يعني لا أستطيع أن أقول أن السنوات الأربع قد يعني جعلتني ملمة بكل شيء في اليابان، فهي طبعا بلد جميل وبلد متنوع وغني جدا بالثقافة والحضارة والتاريخ والطبيعة وأشياء كثيرة يعني لا يمكن حصرها في أربع سنوات. ولكن يعني ربما أستطيع أن أقول كتجربة عامة، يعني ليست تجربتي وحدي، ربما الكثيرون من الأجانب الذين يعملون في اليابان يواجهون صعوبة في اللغة وصعوبة في التواصل بعض الأحيان. أيضا بالطبع القوانين هنا مختلفة عن القوانين في أي بلد آخر، فهذا يأخذ وقتا في التعود وفي الإلمام بكل القوانين وبما يجب عليك أن تفعله. الجانب الآخر طبعا يعني غير الصعوبات، طبعا الأشياء الإيجابية وهي كثيرة جدا، مثل الترتيب والنظام في كل شيء والنظافة طبعا التي ليس لها مثيل في أي مكان في العالم، الطبيعة الجميلة وطبعا الاحترام المتبادل الذي يعتبره الشعب الياباني يعني مقدس، يعني هذا الاحترام والتعامل بأدب وباحترام شيء مقدس لدى اليابانيين، وهو شيء مريح في الحقيقة يعني، فأنت دائما تشعر بالأمان وبالسلام وبالطمأنينة بأنه مهما واجهت من مشاكل لن يحدث لك مكروه يعني لا قدر الله. فطبعا هو الشعب الياباني شعب مسالم ولطيف وجميل، وهذا من أبرز إيجابيات الحياة في اليابان.
1: السؤال الأخير يا هبة، ما الذي ستحملينه في حقيبة سفرك من اليابان؟
0: في حقيبة سفري، يبدو من سؤالك يا محمد أنك لا تسأل عن الأمور المادية، يعني ربما تقصد الذكريات التجارب. طبعا ذكريات جميلة جدا سأحملها معي، ذكرياتي مع راديو اليابان الدولي ومع كل الزملاء هنا في القسم العربي، سواء الزملاء أو الرؤساء، الكل كان يعني في قمة اللطف، يعني كانت تجربة جميلة بسبب الناس الذين عملت معهم أو الذين تعاملت معهم في اليابان بصفة عامة. الكثير من الذكريات الجميلة في العمل أو في السفر والتنقل ومشاهدة الأماكن الجميلة، ذكرياتي طبعا كلها وثقتها في صور، ولكن الأثر دائما يبقى في القلب.
1: في ختام هذا اللقاء، شكرا هبة على هذا الحوار الصريح والمرور على مواضيع مختلفة.

0: كل أمنياتنا للزميلة العزيزة هبة بالتوفيق والنجاح في كل مشاريعها المقبلة، وأقول لها شكراً على السنوات الأربع التي عملنا فيها معاً وعلى كل ما قدمته للبرنامج.
1: قدمت هبة الكثير خلال عملها معنا، ورافقت البرنامج والتغيرات الكثيرة في راديو اليابان الدولي والقسم العربي، من جائحة كورونا إلى تعديلات على البرامج وغيرها.
2: الحديث مع هبة عن تجربتها في اليابان شجعني وأعطاني دافعا جديدا، فرغم الصعوبات التي تحدثت عنها إلا أن الجوانب الإيجابية كانت كثيرة في كلامها.
1: هبة أعتقد أنها ستنضم إلينا بعد قليل في قسم الرسائل الإجابة لآخر مرة عن رسائل الأصدقاء والمستمعين.

طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عمر حربيت العوني من تونس، وكتب فيها:
1: تحية طيبة مفعمة بالعطر والمحبة، أتابع كعادتي برامجكم باهتمام وشغف، وقد استمعت إلى حلقة ندوة الصداقة بتاريخ 26 أبريل، والتي تضمن جزءها الأول لقاء مع المذيع الجديد محمد مقبل، العضو الجديد في أسرة القسم العربي لراديو اليابان الدولي. أتمنى له كل النجاح والتوفيق في مسيرته الإعلامية باليابان.
2: يتابع صديقنا، وفي نفس الحلقة وبينما أسعدني انضمام السيد مقبل إلى الفريق العامل بالإذاعة، تأثرت في المقابل بخبر مغادرة السيدة الفاضلة هبة الغباشي استوديوهات راديو اليابان الدولي. سنفتقر صوتها الدافئ ونبرتها المميزة التي كانت تبعث في المستمع شعورا بالألفة والقرب، وكأنها تخاطب كل واحد منا بشكل شخصي. أشكر لكم جهودكم المتواصلة في تقديم محتوى متميز يقرب المسافات ويعزز أواصر الصداقة بين الشعوب.
3: شكرا جزيلا لك صديقنا العزيز عمر، وشكرا على المتابعة والتواصل مع البرنامج، وكان يسعدني دوما قراءة رسائلك والخواطر التي تشاركنا إياها من تجاربك وحياتك اليومية، وقد أسعدني أيضا اللقاء والحوار الذي أجريته معك قبل فترة، فقد جعلني حديثك عن ذكرياتك مع الراديو وراديو اليابان الدولي بالتحديد جعلني أشعر بقوة ودور الراديو عبر السنوات.
0: مني أنا أيضا صديقنا عمر ألف شكر، وأعدك بأن برنامج ندوة الصداقة سيحافظ على مكانته في تقريب اليابان من مستمعينا، وترقبون في الحلقات المقبلة في مواضيع جديدة من مختلف جوانب الحياة والثقافة والابتكارات اليابانية.

0: رسالة التالية من الصديق والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من مصر كتب فيها:
1: يسعدني جدا أن أرحب بالعضو الجديد في أسرة القسم العربي الأستاذ محمد مقبل، فأهلا ومرحبا به في القسم العربي براديو اليابان، وأود أن أشير إلى أن إطلالته الطيبة وحديثه الودود في الحوار الذي أجرته معه الأستاذة العزيزة هبة الغباشي، فقد شعرت وكأنه ليس غريبا عن القسم العربي، بل بدا حديثه قريبا وصوته مألوفا وكأنه فرد

0: من أسرة القسم العربي منذ زمن بعيد، فأتمنى له من كل قلبي التوفيق والنجاح في مسيرته الجديدة مع القسم العربي.
1: يتابع صديقنا: أما بالنسبة للأستاذة العزيزة هبة الغباشي، فأتوجه لها وأقول لها بصدق إن خبر رحيلك عن القسم العربي يبعث في النفس غصة وحزنا، فصوتك الذي رافقنا على مدار 4 سنوات سيظل محفورا في ذاكرتنا. لقد قدمت الكثير لبرنامج ندوة الصداقة وللقسم العربي، وأعطيت من جهدك ونشاطك وإطلالتك ما أثرى رسالة القسم العربي، فنتمنى لك كل التوفيق والنجاح في خطواتك القادمة، وكوني على ثقة بأن صوتك وأثرك سيظلان معنا دائما بإذن الله.
0: يختم صديقنا محمد: ونحن نستقبل الوجه الجديد والصوت الطيب الأستاذ العزيز محمد مقبل، ونودع صوت العزيز الأستاذ هبة الغباشي. لا يسعني إلا أن نستذكر تلك العقود والسنوات الطويلة من مسيرة القسم العربي وبرنامج ندوة الصداقة، وكل تلك الشخصيات العزيزة والأصوات والوجوه التي رافقتنا عبر أثير القسم العربي، فسكنت قلوبنا بصدقها ولم تغادرها أبدا. فتحية إجلال وتقدير لكل تلك الأسماء التي منحتنا وقتها ومحبتها عبر السنين، وندعو الله لهم جميعا بموفور الصحة والسعادة وراحة البال.
1: شكرا جزيلا للصديق العزيز محمد على هذه الكلمات الطيبة والرقيقة، وأنا فعلا سعيدة أن ما قدمناه في البرنامج خلال عملي في القسم العربي قد نال رضا المستمعين الأعزاء.
2: تقبل خالص شكري أيضا صديقنا العزيز محمد على هذه الكلمات الترحيبية اللطيفة، وكل شوق في الحلقات المقبلة لقراءة رسائلك ومساهماتك في البرنامج.

0: رسالة تالية من الصديق إدريس بودينا من الولايات المتحدة الأمريكية كتب فيها:
1: حل الرحيل في فترة زمنية سريعة، وها هو الفراق بعد أن تعودنا على العزيزة هبة الغباش التي حلت بيننا طوال 4 سنوات مرت سريعا. تبادلنا خلالها الأفكار واللقاء والإبداع من قلبها، والجهد الذي دام طوال هذه الفترة لإنجاح كل الفقرات والنشرات التي قدمتها عبر برامج القسم العربي. فشكرا لك هبة على كل الجهود، وسوف نشتاق لسماع صوتك. كما أرحب بالمذيع الجديد محمد مقبل الذي أتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.
0: شكرا جزيلا على هذه الكلمات الرقيقة صديقنا إدريس، وأيضا كان لي شرف استضافتك في لقاء في استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو. شكرا على متابعتك وتفاعلك مع البرنامج خلال هذه السنوات.
2: شكرا مني أنا أيضا صديقنا إدريس، وتحية طيبة لك، وكل شوق لقراءة رسائلك ومساهماتك في الحلقات المقبلة في البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهمتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة. مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحوي،
2: هشام الرجباني،
0: محمد مقبل،
3: ولآخر مرة هبة الغباشي. إلى اللقاء أو سايونارا من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
1: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في هذه الرحلة الجديدة من برنامجكم ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت من أي مكان في العالم.
2: في الجزء الأول من حلقة اليوم نقدم لكم مقابلة مع زميلتنا العزيزة هبة الغباشي. فبعد 4 سنوات قضتها هبة معنا في راديو اليابان الدولي، تنتقل الآن لمكان جديد ورحلة جديدة.
1: محمد تحدث مع هبة عن تجربتها في اليابان والعمل في راديو اليابان الدولي ومواضيع أخرى مستوحاة من حياتها في اليابان، لنستمع.
0: اليوم يا هبة نتبادل الأدوار وأنت ضيفتنا في حلقة اليوم.
3: فعلا يا محمد، من الغريب بعض الشيء أن أكون على الطرف الآخر من المقابلة، عادة أنا من يسأل الأسئلة ويدير الحوار، لكن اليوم أنت تسأل وأنا أجيب.
0: هبة، هذه المقابلة تأتي في ختام مشوارك مع راديو اليابان الدولي، 4 سنوات عملت فيها في القسم العربي ما بين الأخبار والبرامج والموقع الإلكتروني وغيرها، حدثينا قليلا عن هذه التجربة.
3: في الحقيقة يا محمد، ربما تجربتي مع راديو اليابان الدولي مختلفة بعض الشيء عن أي شخص آخر أو أي مذيع آخر عامل في القسم العربي، كوني أتيت إلى اليابان مباشرة بعد الحظر بسبب جائحة كورونا، وعندما أتيت إلى اليابان كان مصرحا فقط لمن يحملون تأشيرات العمل بالدخول إلى اليابان، فربما أنا رأيت اليابان بشكل لم يره أحد
0: من منظور مختلف تماما.
3: ربما نعم، الشوارع الخالية تقريبا من المارة، عدد قليل جدا ربما لا يذكر من الأجانب، يعني كانت الظروف مختلفة. بالنسبة للقسم العربي كانت طبعا هناك اختلاف أيضا، لأن العديد والكثير من البرامج، وربما المستمعين مستمعي راديو اليابان الدولي يعرفون ذلك تماما، الكثير من البرامج التي كانت تذاع قبل جائحة كورونا لم تعد تذاع، وأصبح لدينا القليل من البرامج، ربما فقط ندوة الصداقة. فكانت هذه التجربة مع راديو اليابان الدولي مختلفة لهذا، وأيضا بداية نشر المقاطع المصورة القصيرة مع الترجمة باللغة العربية بدأت فورا أو بعد وصولي لليابان مباشرة وبعد عملي في راديو اليابان الدولي، وكان هذا هو بداية التجديد، يعني الاتجاه أكثر إلى المواد عبر الإنترنت أكثر من الراديو.
0: نعم، على ذكر البرامج والعمل، ما هو العمل الأكثر قربا لك يا هبة من بين جميع المهام التي قمت بها خلال عملك هنا؟
3: ربما كان من

0: أكثر المواضيع التي أحببت القيام بها أو الأحداث
1: استمتعت بالقيام بها
0: الأحداث
1: يعني.
0: التي استمتعت بالعمل في تغطيتها هو كان اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية في معرض أوساكا إكسبو 2025. فذهبت طبعا إلى أوساكا وقمت بتغطية هذا اليوم والتقيت بالكثير من المصريين المقيمين في اليابان وشهدنا طبعا هذا الاحتفال الذي كان برعاية السفارة المصرية في اليابان وتضمن مأكولات مصرية وفنون شعبية مصرية فكانت الأجواء جميلة بالفعل يعني وكانت كأنها عودة إلى الوطن.
1: نعم هبة، هذا عن العمل في راديو اليابان الدولي، لكن ماذا عن الحياة في اليابان؟ وأنا أسألك هذا السؤال من ناحيتين، الأولى لنقل تجربتك للمستمعين والأخرى لي أنا شخصيا كوني وافدا جديدا تعلمين إلى هذه البلاد.
0: أكيد.
1: وصراحة يعني ما زلت أتلمس طريقي فيها.
0: أنا طبعا كنت في نفس مكانك في يوم من الأيام وما زلت إلى حد ما يعني لا أستطيع أن أقول أن السنوات الأربع قد يعني جعلتني ملمة بكل شيء في اليابان، فهي طبعا بلد جميل وبلد متنوع وغني جدا بالثقافة والحضارة والتاريخ والطبيعة وأشياء كثيرة يعني لا يمكن حصرها في أربع سنوات، ولكن يعني ربما أستطيع أن أقول كتجربة عامة يعني ليست تجربتي وحدي، ربما الكثيرون من الأجانب الذين يعملون في اليابان يواجهون صعوبة في اللغة وصعوبة في التواصل بعض الأحيان. أيضا بالطبع القوانين هنا مختلفة عن القوانين في أي بلد آخر، فهذا يأخذ وقتا في التعود وفي الإلمام بكل القوانين وبما يجب عليك أن تفعله. الجانب الآخر طبعا يعني غير الصعوبات طبعا الأشياء الإيجابية وهي كثيرة جدا، مثل الترتيب والنظام في كل شيء والنظافة طبعا التي ليس لها مثيل في أي مكان في العالم، الطبيعة الجميلة وطبعا الاحترام المتبادل الذي يعتبره الشعب الياباني يعني مقدس، يعني هذا الاحترام والتعامل بأدب وباحترام شيء مقدس لدى اليابانيين وهو شيء مريح في الحقيقة يعني، فأنت دائما تشعر بالأمان وبالسلام وبالطمأنينة بأنه مهما واجهت من مشاكل لن يحدث لك مكروه يعني لا قدر الله. فطبعا هو الشعب الياباني شعب مسالم ولطيف وجميل وهذا من أبرز إيجابيات الحياة في اليابان.
1: السؤال الأخير يا هبة، ما الذي ستحملينه في حقيبة سفرك من اليابان؟
0: في حقيبة سفري، يبدو من سؤالك يا محمد أنك لا تسأل عن الأمور المادية، يعني ربما تقصد الذكريات التجارب. طبعا ذكريات جميلة جدا سأحملها معي، ذكرياتي مع راديو اليابان الدولي ومع كل الزملاء هنا في القسم العربي سواء الزملاء أو الرؤساء، الكل كان يعني في قمة اللطف وال يعني كانت تجربة جميلة بسبب الناس الذين عملت معهم أو الذين تعاملت معهم في اليابان بصفة عامة. الكثير من الذكريات الجميلة في العمل أو في السفر والتنقل ومشاهدة الأماكن الجميلة، ذكرياتي طبعا كلها وثقتها في صور ولكن الأثر دائما يبقى في القلب.
1: في ختام هذا اللقاء شكرا هبة على هذا الحوار الصريح والمرور على مواضيع مختلفة حول اليابان، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مشاريعك المقبلة.
0: شكرا لك يا محمد وشكرا لراديو اليابان الدولي ولهذه الفرصة الجميلة التي توفرت لي أو أعطيت لي، وشكرا لكل الزملاء وكل من عملت معهم وشكرا لكل مستمعي راديو اليابان الدولي.

0: الحديث مع هبة عن تجربتها في اليابان شجعني وأعطاني دافعاً جديداً، فرغم الصعوبات التي تحدثت عنها إلا أن الجوانب الإيجابية كانت كثيرة في كلامها.
1: هبة أعتقد أنها ستنضم إلينا بعد قليل في قسم الرسائل الإجابة لآخر مرة عن رسائل الأصدقاء والمستمعين.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عمر حربيت العوني من تونس، وكتب فيها:
1: تحية طيبة مفعمة بالعطر والمحبة، أتابع كعادتي برامجكم باهتمام وشغف، وقد استمعت إلى حلقة ندوة الصداقة بتاريخ 26 أبريل، والتي تضمن جزءها الأول لقاء مع المذيع الجديد محمد مقبل، العضو الجديد في أسرة القسم العربي لراديو اليابان الدولي. أتمنى له كل النجاح والتوفيق في مسيرته الإعلامية باليابان.
2: يتابع صديقنا: وفي نفس الحلقة، وبينما أسعدني انضمام السيد مقبل إلى الفريق العامل بالإذاعة، تأثرت في المقابل بخبر مغادرة السيدة الفاضلة هبة الغباشي استوديوهات راديو اليابان الدولي. سنفتقر صوتها الدافئ ونبرتها المميزة التي كانت تبعث في المستمع شعورا بالألفة والقرب، وكأنها تخاطب كل واحد منا بشكل شخصي. أشكر لكم جهودكم المتواصلة في تقديم محتوى متميز يقرب المسافات ويعزز أواصر الصداقة بين الشعوب.
3: شكرا جزيلا لك صديقنا العزيز عمر، وشكرا على المتابعة والتواصل مع البرنامج، وكان يسعدني دوما قراءة رسائلك والخواطر التي تشاركنا إياها من تجاربك وحياتك اليومية، وقد أسعدني أيضا اللقاء والحوار الذي أجريته معك قبل فترة، فقد جعلني حديثك عن ذكرياتك مع الراديو وراديو اليابان الدولي بالتحديد جعلني أشعر بقوة ودور الراديو عبر السنوات.
0: مني أنا أيضا صديقنا عمر ألف شكر، وأعدك بأن برنامج ندوة الصداقة سيحافظ على مكانته في تقريب اليابان من مستمعينا، وترقبون في الحلقات المقبلة في مواضيع جديدة من مختلف جوانب الحياة والثقافة والابتكارات اليابانية.

0: الرسالة التالية من الصديق والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من مصر كتب فيها:
1: يسعدني جدا أن أرحب بالعضو الجديد في أسرة القسم العربي الأستاذ محمد مقبل، فأهلا ومرحبا به في القسم العربي براديو اليابان، وأود أن أشير إلى أن إطلالته الطيبة وحديثه الودود في الحوار الذي أجرته معه الأستاذة العزيزة هبة الغباشي، فقد شعرت وكأنه ليس غريبا عن القسم العربي، بل بدا حديثه قريبا وصوته مألوفا وكأنه فرد من أسرة القسم العربي منذ زمن بعيد، فأتمنى له من كل قلبي التوفيق والنجاح في مسيرته الجديدة مع القسم العربي.
0: يتابع صديقنا: أما بالنسبة للأستاذة العزيزة هبة الغباشي فأتوجه لها وأقول لها بصدق إن خبر رحيلك عن القسم العربي يبعث في النفس غصة وحزنا، فصوتك الذي رافقنا على مدار 4 سنوات سيظل محفورا في ذاكرتنا. لقد قدمت الكثير لبرنامج ندوة الصداقة وللقسم العربي، وأعطيت من جهدك ونشاطك وإطلالتك ما أثرى رسالة

0: مرحلة القسم العربي. فنتمنى لك كل التوفيق والنجاح في خطواتك القادمة، وكوني على ثقة بأن صوتك وأثرك سيظلان معنا دائما بإذن الله.
1: يختم صديقنا محمد، ونحن نستقبل الوجه الجديد والصوت الطيب الأستاذ العزيز محمد مقبل، ونودع الصوت العزيز الأستاذ هبة الغباشي. لا يسعني إلا أن نستذكر تلك العقود والسنوات الطويلة من مسيرة القسم العربي وبرنامج ندوة الصداقة، وكل تلك الشخصيات العزيزة والأصوات والوجوه التي رافقتنا عبر أثير القسم العربي، فسكنت قلوبنا بصدقها ولم تغادرها أبدا. فتحية إجلال وتقدير لكل تلك الأسماء التي منحتنا وقتها ومحبتها عبر السنين، وندعو الله لهم جميعا بموفور الصحة والسعادة وراحة البال.
2: شكرا جزيلا للصديق العزيز محمد على هذه الكلمات الطيبة والرقيقة، وأنا فعلا سعيدة أن ما قدمناه في البرنامج خلال عملي في القسم العربي قد نال رضا المستمعين الأعزاء.
3: تقبل خالص شكري أيضا صديقنا العزيز محمد على هذه الكلمات الترحيبية اللطيفة، وكل شوق في الحلقات المقبلة لقراءة رسائلك ومساهماتك في البرنامج.

0: الرسالة التالية من الصديق إدريس بودينا من الولايات المتحدة الأمريكية كتب فيها:
1: حل الرحيل في فترة زمنية سريعة، وها هو الفراق بعد أن تعودنا على العزيزة هبة الغباشي التي حلت بيننا طوال 4 سنوات مرت سريعا. تبادلنا خلالها الأفكار واللقاء والإبداع من قلبها، والجهد الذي دام طوال هذه الفترة لإنجاح كل الفقرات والنشرات التي قدمتها عبر برامج القسم العربي. فشكرا لك هبة على كل الجهود، وسوف نشتاق لسماع صوتك. كما أرحب بالمذيع الجديد محمد مقبل الذي أتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.
0: شكرا جزيلا على هذه الكلمات الرقيقة صديقنا إدريس، وأيضا كان لي شرف استضافتك في لقاء في استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو. شكرا على متابعتك وتفاعلك مع البرنامج خلال هذه السنوات.
2: شكرا مني أنا أيضا صديقنا إدريس، وتحية طيبة لك، وكل شوق لقراءة رسائلك ومساهماتك في الحلقات المقبلة في البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهمتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحوي،
1: هشام الرجبالي،
0: محمد مقبل،
3: ولآخر مرة هبة الغباشي. إلى اللقاء أو سايونارا من طوكيو.

نيت حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
1: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في هذه الرحلة الجديدة من برنامجكم ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت من أي مكان في العالم.
2: في الجزء الأول من حلقة اليوم نقدم لكم مقابلة مع زميلتنا العزيزة هبة الغباشي. فبعد 4 سنوات قضتها هبة معنا في راديو اليابان الدولي، تنتقل الآن لمكان جديد ورحلة جديدة.
1: محمد تحدث مع هبة عن تجربتها في اليابان والعمل في راديو اليابان الدولي ومواضيع أخرى مستوحاة من حياتها في اليابان، لنستمع.
0: اليوم يا هبة نتبادل الأدوار وأنت ضيفتنا في حلقة اليوم.
3: فعلا يا محمد، من الغريب بعض الشيء أن أكون على الطرف الآخر من المقابلة، عادة أنا من يسأل الأسئلة ويدير الحوار، لكن اليوم أنت تسأل وأنا أجيب.
0: هبة، هذه المقابلة تأتي في ختام مشوارك مع راديو اليابان الدولي، 4 سنوات عملت فيها في القسم العربي ما بين الأخبار والبرامج والموقع الإلكتروني وغيرها، حدثينا قليلا عن هذه التجربة.
3: في الحقيقة يا محمد، ربما تجربتي مع راديو اليابان الدولي مختلفة بعض الشيء عن أي شخص آخر أو أي مذيع آخر عامل في القسم العربي، كوني أتيت إلى اليابان مباشرة بعد الحظر بسبب جائحة كورونا، وعندما أتيت إلى اليابان كان مصرحا فقط لمن يحملون تأشيرات العمل بالدخول إلى اليابان، فربما أنا رأيت اليابان بشكل لم يره أحد
0: من منظور مختلف تماما.
3: ربما نعم، الشوارع الخالية تقريبا من المارة، عدد قليل جدا ربما لا يذكر من الأجانب، يعني كانت الظروف مختلفة. بالنسبة للقسم العربي كانت طبعا هناك اختلاف أيضا، لأن العديد والكثير من البرامج، وربما المستمعين مستمعي راديو اليابان الدولي يعرفون ذلك تماما، الكثير من البرامج التي كانت تذاع قبل جائحة كورونا لم تعد تذاع، وأصبح لدينا القليل من البرامج، ربما فقط ندوة الصداقة. فكانت هذه التجربة مع راديو اليابان الدولي مختلفة لهذا، وأيضا بداية نشر المقاطع المصورة القصيرة مع الترجمة باللغة العربية بدأت فورا أو بعد وصولي لليابان مباشرة وبعد عملي في راديو اليابان الدولي، وكان هذا هو بداية التجديد، يعني الاتجاه أكثر إلى المواد عبر الإنترنت أكثر من الراديو.
0: نعم، على ذكر البرامج والعمل، ما هو العمل الأكثر قربا لك يا هبة من بين جميع المهام التي قمت بها خلال عملك هنا؟
3: ربما كان من أكثر المواضيع التي أحببت القيام بها أو الأحداث،
0: استمتعت بالقيام بها،
3: الأحداث يعني التي استمتعت بالعمل في تغطيتها، هو كان اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية في معرض أوساكا إكسبو 2025. فذهبت طبعا إلى أوساكا وقمت بتغطية هذا اليوم، والتقيت بالكثير من المصريين

0: المقيمين في اليابان، وشهدنا طبعا هذا الاحتفال الذي كان برعاية السفارة المصرية في اليابان وتضمن مأكولات مصرية وفنون شعبية مصرية، فكانت الأجواء جميلة بالفعل يعني، وكانت كأنها عودة إلى الوطن.
1: نعم هبة، هذا عن العمل في راديو اليابان الدولي، لكن ماذا عن الحياة في اليابان؟ وأنا أسألك هذا السؤال من ناحيتين، الأولى لنقل تجربتك للمستمعين، والأخرى لي أنا شخصيا كوني وافدا جديدا تعلمين إلى هذه البلاد.
0: أكيد.
1: وصراحة يعني ما زلت أتلمس طريقي فيها.
0: أنا طبعا كنت في نفس مكانك في يوم من الأيام، وما زلت إلى حد ما يعني لا أستطيع أن أقول أن السنوات الأربع قد يعني جعلتني ملمة بكل شيء في اليابان، فهي طبعا بلد جميل وبلد متنوع وغني جدا بالثقافة والحضارة والتاريخ والطبيعة وأشياء كثيرة يعني لا يمكن حصرها في أربع سنوات. ولكن يعني ربما أستطيع أن أقول كتجربة عامة يعني ليست تجربتي وحدي، ربما الكثيرون من الأجانب الذين يعملون في اليابان يواجهون صعوبة في اللغة وصعوبة في التواصل بعض الأحيان. أيضا بالطبع القوانين هنا مختلفة عن القوانين في أي بلد آخر، فهذا يأخذ وقتا في التعود وفي الإلمام بكل القوانين وبما يجب عليك أن تفعله. الجانب الآخر طبعا يعني غير الصعوبات طبعا الأشياء الإيجابية وهي كثيرة جدا، مثل الترتيب والنظام في كل شيء والنظافة طبعا التي ليس لها مثيل في أي مكان في العالم، الطبيعة الجميلة وطبعا الاحترام المتبادل الذي يعتبره الشعب الياباني يعني مقدس، يعني هذا الاحترام والتعامل بأدب واحترام شيء مقدس لدى اليابانيين، وهو شيء مريح في الحقيقة يعني، فأنت دائما تشعر بالأمان وبالسلام وبالطمأنينة بأنه مهما واجهت من مشاكل لن يحدث لك مكروه يعني لا قدر الله. فطبعا هو الشعب الياباني شعب مسالم ولطيف وجميل، وهذا من أبرز إيجابيات الحياة في اليابان.
1: السؤال الأخير يا هبة، ما الذي ستحملينه في حقيبة سفرك من اليابان؟
0: في حقيبة سفري، يبدو من سؤالك يا محمد أنك لا تسأل عن الأمور المادية، يعني ربما تقصد الذكريات التجارب. طبعا ذكريات جميلة جدا سأحملها معي، ذكرياتي مع راديو اليابان الدولي ومع كل الزملاء هنا في القسم العربي سواء الزملاء أو الرؤساء، الكل كان يعني في قمة اللطف وال يعني كانت تجربة جميلة بسبب الناس الذين عملت معهم أو الذين تعاملت معهم في اليابان بصفة عامة. الكثير من الذكريات الجميلة في العمل أو في السفر والتنقل ومشاهدة الأماكن الجميلة، ذكرياتي طبعا كلها وثقتها في صور، ولكن الأثر دائما يبقى في القلب.
1: في ختام هذا اللقاء شكرا هبة على هذا الحوار الصريح والمرور على مواضيع مختلفة حول اليابان، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مشاريعك المقبلة.
0: شكرا لك يا محمد، وشكرا لراديو اليابان الدولي ولهذه الفرصة الجميلة التي توفرت لي أو أعطيت لي، وشكرا لكل الزملاء وكل من عملت معهم، وشكرا لكل مستمعي راديو اليابان الدولي.

0: كل أمنياتنا للزميلة العزيزة هبة بالتوفيق والنجاح في كل مشاريعها المقبلة، وأقول لها شكراً على السنوات الأربع التي عملنا فيها معاً وعلى كل ما قدمته للبرنامج.
1: قدمت هبة الكثير خلال عملها معنا، ورافقت البرنامج والتغيرات الكثيرة في راديو اليابان الدولي والقسم العربي، من جائحة كورونا إلى تعديلات على البرامج وغيرها.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عمر حربيت العوني من تونس، وكتب فيها:
1: تحية طيبة مفعمة بالعطر والمحبة، أتابع كعادتي برامجكم باهتمام وشغف، وقد استمعت إلى حلقة ندوة الصداقة بتاريخ 26 أبريل، والتي تضمن جزءها الأول لقاء مع المذيع الجديد محمد مقبل، العضو الجديد في أسرة القسم العربي لراديو اليابان الدولي. أتمنى له كل النجاح والتوفيق في مسيرته الإعلامية باليابان.
2: يتابع صديقنا: وفي نفس الحلقة، وبينما أسعدني انضمام السيد مقبل إلى الفريق العامل بالإذاعة، تأثرت في المقابل بخبر مغادرة السيدة الفاضلة هبة الغباشي استوديوهات راديو اليابان الدولي. سنفتقد صوتها الدافئ ونبرتها المميزة التي كانت تبعث في المستمع شعورا بالألفة والقرب، وكأنها تخاطب كل واحد منا بشكل شخصي. أشكر لكم جهودكم المتواصلة في تقديم محتوى متميز يقرب المسافات ويعزز أواصر الصداقة بين الشعوب.
3: شكرا جزيلا لك صديقنا العزيز عمر، وشكرا على المتابعة والتواصل مع البرنامج، وكان يسعدني دوما قراءة رسائلك والخواطر التي تشاركنا إياها من تجاربك وحياتك اليومية. وقد أسعدني أيضا اللقاء والحوار الذي أجريته معك قبل فترة، فقد جعلني حديثك عن ذكرياتك مع الراديو وراديو اليابان الدولي بالتحديد جعلني أشعر بقوة ودور الراديو عبر السنوات.
0: مني أنا أيضا صديقنا عمر ألف شكر، وأعدك بأن برنامج ندوة الصداقة سيحافظ على مكانته في تقريب اليابان من مستمعينا، وترقبون في الحلقات المقبلة في مواضيع جديدة من مختلف جوانب الحياة والثقافة والابتكارات اليابانية.

0: الرسالة التالية من الصديق والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من مصر كتب فيها:
1: يسعدني جدا أن أرحب بالعضو الجديد في أسرة القسم العربي الأستاذ محمد مقبل، فأهلا ومرحبا به في القسم العربي براديو اليابان، وأود أن أشير إلى أن إطلالته الطيبة وحديثه الودود في الحوار الذي أجرته معه الأستاذة العزيزة هبة الغباشي، فقد شعرت وكأنه ليس غريبا عن القسم العربي، بل بدا حديثه قريبا وصوته مألوفا وكأنه فرد من أسرة القسم العربي منذ زمن بعيد، فأتمنى له من كل قلبي التوفيق والنجاح في مسيرته الجديدة مع القسم العربي.
0: يتابع صديقنا: أما بالنسبة للأستاذة العزيزة هبة الغباشي فأتوجه لها وأقول لها بصدق إن خبر رحيلك عن القسم العربي يبعث في النفس غصة وحزنا، فصوتك الذي رافقنا على مدار 4 سنوات سيظل محفورا في ذاكرتنا. لقد قدمت الكثير لبرنامج ندوة الصداقة وللقسم العربي، وأعطيت من جهدك ونشاطك وإطلالتك ما أثرى رسالة القسم العربي، فنتمنى لك كل التوفيق والنجاح في خطواتك القادمة، وكوني على ثقة بأن صوتك وأثرك سيظلان معنا دائما بإذن الله.
1: يختم صديقنا محمد: ونحن نستقبل الوجه الجديد والصوت الطيب الأستاذ العزيز محمد مقبل، ونودع الصوت العزيز الأستاذة هبة الغباشي. لا يسعني إلا أن نستذكر تلك العقود والسنوات الطويلة من مسيرة القسم العربي وبرنامج ندوة الصداقة وكل تلك الشخصيات العزيزة والأصوات والوجوه التي رافقتنا عبر أثير القسم العربي، فسكنت قلوبنا بصدقها ولم تغادرها أبداً.

0: فتحية إجلال وتقدير لكل تلك الأسماء التي منحتنا وقتها ومحبتها عبر السنين، وندعو الله لهم جميعا بموفور الصحة والسعادة وراحة البال.
1: شكرا جزيلا للصديق العزيز محمد على هذه الكلمات الطيبة والرقيقة، وأنا فعلا سعيدة أن ما قدمناه في البرنامج خلال عملي في القسم العربي قد نال رضا المستمعين الأعزاء.
2: تقبل خالص شكري أيضا صديقنا العزيز محمد على هذه الكلمات الترحيبية اللطيفة، وكل شوق في الحلقات المقبلة لقراءة رسائلك ومساهماتك في البرنامج.

0: الرسالة التالية من الصديق إدريس بودينا من الولايات المتحدة الأمريكية كتب فيها:
1: حل الرحيل في فترة زمنية سريعة، وها هو الفراق بعد أن تعودنا على العزيزة هبة الغباش التي حلت بيننا طوال 4 سنوات مرت سريعا. تبادلنا خلالها الأفكار واللقاء والإبداع من قلبها، والجهد الذي دام طوال هذه الفترة لإنجاح كل الفقرات والنشرات التي قدمتها عبر برامج القسم العربي. فشكرا لك هبة على كل الجهود، وسوف نشتاق لسماع صوتك. كما أرحب بالمذيع الجديد محمد مقبل الذي أتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.
0: شكرا جزيلا على هذه الكلمات الرقيقة صديقنا إدريس، وأيضا كان لي شرف استضافتك في لقاء في استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو. شكرا على متابعتك وتفاعلك مع البرنامج خلال هذه السنوات.
2: شكرا مني أنا أيضا صديقنا إدريس، وتحية طيبة لك، وكل شوق لقراءة رسائلك ومساهماتك في الحلقات المقبلة في البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهمتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحوي،
1: هشام الرجباني،
0: محمد مقبل،
3: ولآخر مرة هبة الغباشي. إلى اللقاء أو سايونارا من طوكيو.